0: وزنه وانه ياهين
1: ليك ودي انتارا
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديو
1: ليك ودي انتارا
0: وان جاد غتقود انت فلو لتسيها
1: هي وهي
0: احبابي صبت مطر نبتة زهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديو ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: بعد ورسينا
1: بلال الهلاوي ها زيد الله ورتني ضارت وتودي خيدار ولا باي بلال الهلاوي يا ربي ورد بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السجر